بيجي يوم عشباك ازاي نمسك منه وشري جوبي مطوادة حتي بداد كم زيدا ميدا فوفر سيمن باسيا ممي جدين فاد زي سيورين فاد دادان سيك بيران فاد مصال توين كارتون اسبانيلا يا ممي غوان سيلا غودا بيدا دو تيخ تنساج مرغلوز بيدا فيم تنبون دي مشوري

بقول يا مشواي، بقول يا كوهين كسرت في جزمي رقم زي بس تشوفه الباو ربي يا بيدي يا بيدا سي او نيجودي ازازي تاليان اني يا ديجا سي يا ايفون فاز دو بيت هوت او ديرا سي دي اي لوكس نافن ده مارل ادبه او مين ذا كوتي a esperança no urubu, a Roberto Beijo, na pedra Paulo Ferraz, lá no Sino Joy Vitorino, no Alex Gilmar, Dinho do Zira, Gatinho, meu compadre Henrique, Henrique aqui meu vizinho, que tá juntando leite lá pro lado da pedra. Já saiu no carro pra juntar um leite pro lado da pedra. E a toda essa galera boca da Zona Raiz, por favor. Cuide, velho.